0: راخذ باك
1: ارسيس كيبان كريديب حيت ما عندوش طالون كان بان سيبورغ وكان غلط بيداغوجي دلارار دمي فانتوم عجب الليوزيون كاتب ليه رودنباخ كنلقى راسي في الظلام يبان لي كل الوان كيفا اوخ روي بيبي ويشري في صحابو حسبان يوديرهي بعد متقال بيالاتو وفلواتو حتى كتاباتو وانا غير رائد فرقعت الروم ودرت خدمة تريفاغو ماشي بين افليك لو سوسبانس كدف في ارغو هاد التيتر بحال هادي كومبريسي تي انسيكلوبيدي اختار الطوبيك اللي بغيتي ويسمح لي شتي ما ديستراكسيون كتب ديسيرتاسيون بسيرو زرق ندير ليك كوريكسيون الا شفتي المعدل بما سيناري تي في تا شابو رابور ان ديبات صفدي على الوقت كل تراباخو واللي بغا يعاود السيجور مودلار يجينا تي كونتراتو بير لا فيتا مخدم دولة بلا انتيريم كتكترا بير لا فيتا معاكم هنا معاكم